القائمه آت سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه المقام.

الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا

0: الرحيمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات
1: آمين
0: والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات
1: آمين.
0: اللهم إن البلاء والوباء والفساد والمنكر سيوب المختلفات وشدائد منها ما ظهر منها وما بطن في بلدنا هذا بلدان المسلمين أم ربنا آتنا في الدنيا
1: آمين
0: وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ali wa sahbi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.
2: Alhamdulillahi rabbil alamin.
3: Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadar rasulullah.

0: الله أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صو صفوفكم فإن تشهد الصفوف من أقامة الصلاة ترسل وعتدل
2: إلهي أنت مرسول
3: الله

وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم هزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آياته ينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب

0: الله أكبر.
1: سمع الله لمن حمده.
0: الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

صافين من هول الأرش يسبحون بحمد ربهم وغذي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. الله أكبر.

القائمه آت سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه المعلم.

القائمه آت سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه المعظم.

ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ بل الذين كفروا في تكذيب والله من